كتلوه راك باش نلعب ليستيك كيرقيوه كيتانو كورق التيمب واخ كيتا استا بيان واخ مقبيش قتلال بس كبيري من ساخ ريتش روتي خري قخاو تيمب تكراري

وين كيلو استي يا قولك شاب لاش كوش كيلو خاصو وبعدين مر انتونسس كي اختخت وكوخيك اي خاتين ري كو كوخرو شاب نابي اي ساري الرجيل كو كو كوخو انتونسس اري غانادور اري تخقو على كوينتا دي تريس اونو دوس تريس تشتكو خالوك رشخاب الوك يا فرتس aplausos chica mientras quiere rickshaw قصار لي بايوملش كي شيل الوق او شيل تالوق خاتين رش تاكنك خاتين رش تاكنك كتاو تالوق قد تاكنش كي تين تاكنك شيل الوق رشو بايوملش رش تالا سيليست قيافكم فارتس أبلاوسو تشيكي